0: رحمة راديو.
1: وعلى أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. باهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بركة من ساكي سادواء وانا مسلاتي نتالن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدن كايا وانا قلينا كانوا وانا يمتي من البركة نجوما يومنا شاءكو قوتن ذو القعدة hijran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda kuma yake daidai da 1 ga watan 5 miladiya ta 2026 a wannan majalisi na mako mako wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin surati ali imran wannan shine darasin mu na 107 a cikin tafsirin wannan sura ta ali imran wanda a yau insha Allah za mu ci gaba da tafsirin aya ta 159 bismillah
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa bima rahmatin minallahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر